0: سامعي، من البارح العشاء إلى اليوم الضحى والغناء لا ينقطع من دار الفاجر.
1: الصوت من غاد جاي من الحارة الغربية.
0: لا يوجد غناء في البلد إلا في دار ابن سهيل الفاجر الخاسر.
1: قال لك الصوت من غاد، احسن الظن، تعالوا نتحدث.